أني بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبي واحسب شباب امك والوقت فضينا صابر وبستنى وصدي مش لين احسب شباب

نظرة شايفة رامة على قلبي مرة سبب خصامة وكل نظرة شايفة رامة على قلبي مرة سبب خصامة احضر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا احضر شباب منك والوقت فضينا صابر

0: وجهي وفي رقاب تحت رجلي. فكرهت كتير من الكبر، مين يشيل قليل من الحمل؟ عايز ابيع قريب لو يحن، عزيز لو يزن. هجر البريد لما شاف شيخه كان من الجن. كرهت الرزين لما سكرت، صكرة من الأرض من الطين ومن الغل. وكرهت العظيم من التوب، زي كتاب والحروف، مش البحر ولا محيط، زي الحوض والكهوف، زي الوقف على الدل وزي الرقص على الخوف. صاحبي انت ميت فهتموت تاني ازاي ها؟ وعشت يوم فهتعيش تاني ليه ها؟ لو فقت يوم فهتفوق تاني فين ها؟ فين الدين فين الدين فين الدين فين الدين؟
1: دي الدنيا تجيبك تحت من التقل، الدنيا تجيبك تحت من التقل، الدنيا تجيبك تحت من التقل، الدنيا تجيبك تحت من التقل، الدنيا تجيبك تحت لما تعوز كل من تاجر الطلاسم بالرموز. وعرف سيرتهم من البروز، يشوف المكتوب على الجلود. فكرهت الشايب من العمر، طول ما في وقت في حكم، وطول ما في دليل في عقم، وطول ما في ذنب في لقم. وايه يشيل الفضا من القلب، يخليك تشوف العطا من السلب، لو قفل العيون.